رقمه نجميرات كوافي سرمايه لو كسب قربان في سب مالي تنينا نختو قلني مدرناي تشكوني مالا بافي تبشوكا كارم كوزام برخيم خزالي مناريني تهلناي خشكا تزارو يا ببهور كيب كيري مناكل مناي ام كتنا ولاتي غريبان وغربتي اف دنيا بوچا بتال بويا كافر وكافرستاني بخده قنهي بكسي كسينا